0: نجيب قهوة
1: كيرك وعين
0: نجيب شلتة عشان ترتاح
1: كير مرتاح لا ولا شال
2: لعيب أعب المعروف عيب من مش مكتوب
3: لا انكسف ليه
4: ربنا عايز كده عمل كده
5: خلاص خلاص خلاص لاستغل بقى اسمع
6: سمارة
5: طريق وسع طريق اللي طالع

0: قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم
1: أنا لن أتزاد بغاي وابن

0: وجيتل ايه زي يا اختي وانا ارقص وانا متسلية.
1: 9 و10 حديث اسبوعي للاستاذ فكري اباظة المحامي والصحفي.
2: مفيش.
3: وبتعيطي كمان؟ ما تقوليلي ايه الحكاية؟

0: موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود حسين عبد الباقي،
1: القاهرة.

0: ثورتنا المجيدة.
1: دخل محمد بن واسع.
2: هادي المكان ده هو اسمه ايه؟
3: الوردة البيضة. في حاجة مزعلاكي؟
2: اقعد لي على الاسئلة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

فيك حنا الا بغيتي لي لهنا لا ديري بكلامهم ولا يغويوك بمالهم وتلوحيني في المحنه بغاو يرميوني في الجحيم ولي كيقولوا جنه وانتي ما ترضى تضيم ليا ولا راسي تحنا وها العرحنا هذاك اللي بغيت انا هذاك اللي بغيت انا لا تحرميني منه الوفا لمنا والعشق لاقانا وكيف نقدر كيف نقدر في العهد نخونو ها العرحنا المربي في العز دموي عمرو ما يتدنى والحر حنا قالوا العين ميزانو الى كسانيتو برداك هو ما نتمنى السعدة حنا ليا يحل بيبانو والعش العش اللي ريشه بريشه يتبنى خير من قفص جينا بالقطبانو ولازم ما يدرك مناه من صغر وتسنى الى تعيشو تراه سعيد في مكانو ماشي يموي غير المال هو كل شي في الدنيا بنادم هو الصرف والفعال والقلب الطيب والنية والرزق كتارة وقلال الخير للقدام عطية

كنا باتو يا فكر نبان بانو لا فنساتو من مالا لاسا ولبين بامن كادو ودو يتلاسا ويقرد ما يخودو ودو يتلاسا

الدين سمير العلمي في خاطر العيد الطبلاجي ياسين حداد ومنساوش العموري في خاطر سعيد ماضي وبنته راضية في خاطر زاوش وزي الهواء جرة نايجر والعلمي

0: بوجور مدام وقاغدي بو مارلي مغو كان موسيقى سيكون سالكوالا ميرسي مسيو مولانا قاغديتون
1: عبد القادر يا ابو علم داوي حال عليا صار الوالي يا ابو علم لا تاخد عليا عبد القادر يا ابو علم داوي حال عليا صار الوالي يا ابو علم لا تاخد عليا صبري صبري صبري ترن رامي في الرشرفين ويحسن عونك عمري

0: برضو حاضر اقوم بالواجب واجيب لك هدية معتبرة.
1: والله يا نظم بيه فايزة هاني مولادها قاموا بالواجب واكتر. لا وايه جابولي حتة هدية شوف.
0: ايه ده؟
1: قلم شيكرز ذهب.
0: ايه

0: Samuel L. Jackson ومن إخراج بليك إدواردز
1: بطولة بن كينغسلي
0: جودي فوستر
1: كلارك جيبل
0: تيم بيرتون كوربس بطولة جوني ديب
2: كل شي جديد
3: شو المانع تزوري مملكة الأزياء وتشوفي أجمل الأزياء
4: The Americans landed from Mars, the Europeans from Jupiter, as the two pride themselves with a privileged racist originality and cool high-tech mind.

ملام بيها شد شد شد شد دبش حتى بوي بوي دبش النوب بوي دبش شيد شيد يلا يلا هز بالعز

0: روح عكاش.
1: حاضر سيدي.
2: شوف شعير، شوف النار هنيك شاعلة.
3: هدول أكيد جماعة أبو غدار، يا أما عم ينبهونا للشي يا صاير معهم شي.
2: هيك انطفت النار أخي شعير.
3: خلاص معناتها عم ينبهونا للشي يا شباب.

المجلة الإذاعية لجهة وادي الذهب الجويرة. إعداد مصلحة الأخبار بإذاعة الداخلة.